هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى